شوف داك السيمون من الجمال ديالك، انا كنقول راه شي ناس ميمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين، راه غادي يعطيو واحد

ديال الكرهبه ونقولوا راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد

ديال الكرهبه ونقولوا راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كده متى كده متى سادي كده متى تزوجوا شوف بس سمعت من شو نادي الكرابان قدر الشيء نسمع شو الموريتانيا ويجي معهم بشر جايزين أنا غادي أعطيه واحد

شوف الاختلاف اللي كاين ما بين السادس والسابع، شوف داك السيمون المول الشمال ديال الكرافون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد